انا كخاتيك تسيش ما بابيتو ديوس كاو كرر كلا بخريست خطتاي سمنا يا كتب ماس بابا كاتو ايس بغاس ما تتاي كاو كونا كماسيش تسيب كراكيس شيكا تسيب كراكيس اكر راديو بيه بابيتو ما يكونا كمار خوي تاسم بنكيس تفخي وحيا تقنا كانا هني رمان كيتي إغليسيا نكاسانيس فوتكسي توكسانا كار بيرو بالك شيكا تسيب اكر توكا Perhuit, aske kim ko na kamar tatay sa sauna na kah kalwana mait asifa human.